Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I'm your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً جميعاً فيكم في برنامج دنيا. أنا معكم DJ Matab وإنتوا بتسمعونا على محطة PBS.

بان يا ويسا بان يا باكا ألاكي وني تبلاكا ألاكي وني تبلاكا ألاكي وني تبلاكا You live my soul, don't be shy, just close your eyes and feel the vibe. ألاكي وني